اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كان في منظور ما قدرت أجله البارحة. أنا
1: تبغى الصدق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في آمر تدلل.

يا مساء الأنوار ومساكم سعيد عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج أف أم اللي دايما ترافقكم في حلكم وترحالكم، ونتمنى دايما مشاركاتكم واختياراتكم في برنامجكم اللي منكم وإليكم آمر تدلل. راح نكون معكم خلال هالساعة من خلف الميكروفون، مني سلسبيل زايد، وهذه تحية من إبراهيم العزاوي في التنفيذ.

نرحب بمشاركاتكم في برنامجكم مآمر تدلل من خلال الواتساب من داخل وخارج دولة قطر. أضيفوا فتح الخط 00974-44-30000، وأيضا مشاركاتكم إهداءاتكم واختياراتكم عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج.

أهلا ومرحبا فيكم أحبتنا ومستمعينا في برنامجكم آمر تدلل، ونرحب بكل من انضم بالاستماع لأثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لك إن شاء الله رفقة طيبة وجميلة بأجمل الاختيارات من مستمعينا في هل الأمسية الجميلة. نتمنى أن نسمع أحاسيسكم واختياراتكم الموسيقية اللي لها ذكريات جميلة. راح نبتدي الاختيارات، اختيار للفنان عيسى التشبيسي ألا يا عيوني، هذا الاختيار واصل لنا من إبراهيم محسون اللي مس ويعايد عليكم بالخير جميعاً.

شكرا لك على هالاختيار للفنان عيسى الشبيسي ألا يا عيوني إبراهيم محسون، وإن شاء الله استمتعت وجميع مستمعينا استمتعوا بهالاختيار. أيضا عيسى تحياتنا لك يا عيسى، إحنا كتبنا لك على المسج والاختيار أغنية رباب، هذه من الأغاني الجميلة ولكن تتناسب أكثر شيء مع أجواء برنامج طربيات، فنتمنى إن شاء الله تشاركنا باختيار آخر. أيضا تواصل جميل من أبو حمدي، أهلا وسهلا فيك، يمسي على الجميع بالخير وعلى كل مستمعين أدانة الأصوات صوت الخليج، وكل عام وانتم بخير. وحاب اليوم أيضا يسمعكم عبد الكريم عبد القادر، أقول في نفسي. شكرا جزيلا لك يا محمدي وتسلم على تواصلك معنا. أيضا حسن العجمي، أهلا وسهلا فيك وتسلم على التواصل الجميل، مساك ورد وسعادة. وحاب اليوم يسمعكم اختيار للفنان ولي التوفيق، وحدك حبيبي. شكرا لك يا حسن العجمي. أيضا هذا اختيار واصل لنا من لولوة، تحياتنا لك يا لولوة، حابة تمسي على الجميع وتقول لكم كل عام وانتم بخير، واختارت لكم أغنية للفنان عايل صحت يا سعود، من الأغاني التراثية الخليجية الأصيلة اللي تفوح منها رائحة المجالس القديمة والحكايات الجميلة. خلونا نسمع ونستمتع.

شكرا لك يا علوة، إن شاء الله استمتعتي بهالاختيار للفنان عاير من جلسات إذاعة صوت الخليج، ومن الاختيارات اللي راح نتوقف معاها هالاختيار اللي وصل لنا من محمدي للفنان القدير والراحل المقيم في الوجدان عبد الكريم عبد القادر. الأغنية هذه تعتبر من الأغاني اللي تعاش بكل تفاصيلها، تلامس مشاعر أي إنسان يسمع هذه الأغنية، وتعتبر من روائع الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر. خلونا نسمع هذا الإحساس ونعيش معاكم وننعش ذاكرتكم مرة أخرى بهذا الصوت اللي على الرغم من رحيله ولكن باقي في وجداننا.

4 4 30 ألف من داخل دولة قطر وخارجها فقط، أضيف فتح الخط 00974. يا هلا وسهلا بجميع مستمعينا اللي دائما متواصلين معنا واللي حابين يتواصلون معنا باختيار لأي أغنية أو قصيدة، حياكم الله في برنامجكم آمر تدلل. من الرسائل اللي وصلت لنا، وياليت ياليت بعد أي رسالة تذكرون لنا أساميكم الكريمة، لأن والله بدنا نتعرف عليكم ونتشرف بذكر أساميكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يقولون أسعد الله أوقاتكم جميعا كوادر صوت الخليج، وخاصة المذيعين والقائمين على برنامج آمر تدلل، كل الشكر والتحية المتألقين في برنامج آمر تدلل، واختيارنا لليوم للفنان الراحل أيضا المقيم في الوجدان بوبكر سالم غدار الليل. فإحنا نقول حين يجتمع الشعر الجميل مع اللحن الأصيل والصوت الذي لا يتكرر، تولد أعمال تبقى حاضرة في الذاكرة مهما مرت السنوات. نسمع الرائعة الجميلة للفنان الراحل بوبكر سالم غدار الليل.

ويبقى دائما الفنان الراحل وبكر سالم مدرسة فنية متفردة في الأغنية الخليجية والعربية، ونتمنى دائما تستمتعون بأجمل أغاني عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لك أيضا يا ميلاد على هالكلام الجميل. يقول لك بيتي عجيب طالع مع الأغنية اللي تم اختيارها للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، والاختيار أيضا غير مستهلك للأغنية، فشكرا جزيلا لك، يعني أثنى على اختيار مستمعنا لهذه الأغنية. ومن الأغاني أيضا اللي مختارها لكم ميلاد في هذا المساء الجميل أغنية من جلسات إذاعة صوت الخليج للفنان عماد محمد، خاف الله. خلونا نسمع ونستمتع وهو على كلام ميلاد يقول من زمان ما سمعتها، يلا إن شاء الله اليوم تسمعها وتستمتع فيها. شكرا جزيلا.

يا هلا ومرحبا فيكم، ما زلنا مستمرين معاكم في آمر تدلل عبر أثير إذاعة صوت الخليج في أم بأجمل الاختيارات في برنامجكم آمر تدلل، من داخل دولة قطر على 44030000 ومن خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. نستقبل أكيد على الواتساب رسائلكم واختياراتكم الغنائية. من هالاختيارات اللي راح نتوقف معاها اختيار من حسن العجمي اللي حاب يسمعكم ولي التوفيق وحدك حبيبي، يلا نسمع ونستمتع.

أغنية وحدك حبيبي حملت الكثير من مشاعر الحب والوفاء، وأكيد مع اختياراتكم نواصل رحلتنا مع الأغاني اللي تلامس دائما القلوب وترافق الذكريات الجميلة. ومن اختياراتكم ورسائلكم الجميلة راح أقرأ بعض الرسائل. يعطيكم العافية على عرض الأغنية، شكرا جزيلا لك يا أخوي يا ميلاد، وتسلم على تواصلك معنا، وإن شاء الله دائما مستمتع باختياراتك عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عيسى إن شاء الله من عيوننا تامر أمر حاب يسمع اختيار للفنان علي عبد الستار، وأيضا من الاختيارات اللي راح نتوقف معاها اختيار واصل لنا من لندن من علي حسون. يا هلا وسهلا فيك، أول شيء يقول كل عام وانتم بألف خير يا أحلى إذاعة صوت الخليج من لندن. إلى أحلى إذاعة صوت الخليج أطلب أغنية المطرب العراقي علي صابر لا تشوفني تعبان، ويهديها لكل المستمعين. يلا نسمع معاك يا أخوي علي وانت بلندن والأجواء الباردة الحلوة، نستمتع معاك بهالاختيار.

إن شاء الله استمتعتوا بهالاختيار مستمعينا في لندن، وهذا الاختيار كان وصل لنا من علي حسون. تحياتنا لك، وأكيد نرحب بكل الاختيارات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في أي مكان كنتوا تسمعونا في العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على 00974-440-30000 من داخل وخارج دولة قطر. أيضا من الاختيارات اللي راح نتوقف معها الاختيار اللي وصل لنا من عيسى للفنان القدير علي عبد الستار. أهلا هلا، خلونا نسمع ويا هلا وسهلا بالجميع.

اليوم اختياراتكم ولا أروع. عيسى الصليطي شكرا لك على اختيارك للفنان علي عبد الستار أهلا هلا، واللي يعني من الأغاني اللي مرتبطة دائما بالترحيب واللقاءات الجميلة وفيها روح الفرح والبساطة، فشكرا جزيلا لك على هذا الاختيار بهالأيام الجميلة. أيضا من الاختيارات اللي راح نتوقف معاها اختيار وصل لنا من سلطنة عمان، يا هلا وسهلا فيك يا شادية وشكرا على تواصلك الجميل معانا، وكل عام وانت بألف خير وكل مستمعينا بالسلطنة. وحابة تسمعكم الفنانة نوال بصوتها الجميل القيثارة الراية البيضاء، خلونا نسمع هذا الإحساس الصادق ونستمتع فيه.

ومن اختيار شادية من سلطنة عمان للفنانة نوال في الراية البيضة إلى إحساس أيضا مختلف وجميل مع الفنان راغب علامة حبيبي يا ناسي. هالاختيار أيضا وصل لنا من خلال الرسائل النصية من عامر العبد السلام. خلونا نسمع ونستمتع بهالإحساس الجميل اللي يحمل كثير من الشوق والعتب الجميل في نفس الوقت.

تحياتنا لكم وشكرا على هالاختيارات الجميلة. والله رجعتنا لذكريات جميلة يا عامر بهالاختيار للفنان رغب علامة حبيبي يا ناسي. ومن الاختيارات اللي راح نختم فيها رحلتنا لليوم، شكرا لك فايز الوالي. والأغنية والله حاولنا نطلعها بس الكواليتي شوي قديم، فإن شاء الله المرات الجاية يا إما تغنى إن شاء الله من جلسات إذاعة صوت الخليج، أو يلقون طريقة معينة أنها تبث بطريقة جدا حلوة وجميلة. فاسمح لنا يا فايز اليوم ما قدرنا نسمع اختياراتك، فإن شاء الله بكرة تتواصل معنا في برنامج آمر تدلل. من الاختيارات الجميلة اللي راح نتوقف معها الحين اختيار لسلطان خليفة، يا عزاي خلونا نسمع ونستمتع.

رح نترككم مع هالاختيار ونودعكم لليوم. استمتعنا كثير معكم ومع حاسيسكم الجميلة عبر أثير إذاعة صوت الخليج وتحديدا من برنامجكم آمر تدلل. لكم كل التحية والحب مني من خلف الميكروفون سلسبيل زايد، وهذه تحية من الكنترول في التنفيذ إبراهيم العزاوي. فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.